0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Хайырлы күн, мұхтарым радио тыңдаушыларыбыз, бошқалы біз Қазанда 4-20 минут.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Хайырлы кеш, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, башкалабыз Казанда 6:20 минут.